الحشيش اللي في جيبه غير الحشيش اللي في ايديا الحشيش اللي بجيبه غير الحشيش اللي في ايديا ونستنى

0: Voilà, on va continuer avec Nestor Ewen. Il vient de chanter Sabra Ojatila. Maintenant, ils vont chanter Mahmouma.
1: Ah oui. Mahmouma, ya khayi, Mahmouma. Mahmouma, had dunya, Mahmouma. فيها النفوس واللات مضيومة ولا بنادم عباد اللومة المسكين فهمومه ساير لالي عايم في الفقايس عومة محمومة شي مفتون بماله ساير يتعالى لا يحرزانا في قهاوي محرومة هايم بالقصاير وليلات تلالي الخرفان مدبوحة والبنات مغرومة لا حرمة لا حرمة بقات لا دين لا عبادة خرجات الشهادة من قلوب معلومة كيسان مكبوبة والخمر الغالي حيان يا شدان الفعايل مدمومة عمرو الحباسات بطفال مهمومة ماتوا الرجال برسايل ملغومة عمرو السواق بردايل الفاني تبنات البيوت تبنات البيوت بفحايش مسمومه